0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا لهون 14 ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأبو الأقدس كلمة قال فيها: في إنجيل اليوم أيضا نستمع إلى بعض حث يسوع لعيش الاتباع ولكي نكون شهودا لملكوته. لا يتعلق الأمر ببعض الأفعال الخارجية، بل بأن نلزم كل كياننا في علاقة محبة معه. ولكي تؤتي ثمرا تتطلب المحبة ثلاثة أشياء على الأقل: التجرد والخسران والاستقبال. تابع الأبو الأقدس يقول: أولا التجرد. يقول يسوع: من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فليس أهلا لي، ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مما يحبني فليس أهلا لي. في اللحظة التي يبدأ فيها الرب بإرسال رسله في رسالة، هو يريدهم أحرارا من أي رباط، لكن الحقيقة تنطبق على الجميع بأن حتى العواطف الأكثر أهمية تجد ملأها بفضل المحبة التي يمنحنا المسيح إياها. لنفكر على سبيل المثال في الحياة الزوجية: لا يمكن عيشها بالكامل إلا بترك بيت الوالدين للالتزام بالعلاقة الزوجية. ولنفكر أيضا في نمو الأبناء: نحن نساعدهم على تحقيق ذواتهم ولكي يكونوا سعداء من خلال تربيتهم على أن يسيروا على أقدامهم وأن يتخذوا خياراتهم بأنفسهم. يقول القديس أغسطينوس: من المؤلم أن تتجرد عما تحبه، ولكن الفلاح أيضا يفقد مؤقتا ما يزرعه. فقط من خلال خسران تلك البذرة التي يلقيها في الأرض سيتمكن من رؤيتها تزهر. أضاف الحبر الأعظم يقول: وبهذا المعنى فإن المحبة هي أيضا خسران. يصعب علينا فهم ذلك، خصوصا في عالم يبدو فيه الخسران ضعفا ويسود فيه هوس الأخذ والامتلاك، غير أن المحبة لا تثمر إلا في بذل الذات، عندما نكون مستعدين لخسران جزء من الأنا الخاصة بنا لكي نفسح المجال للآخر، ولخسران القليل من الوقت للإصغاء إلى صديق، ولخسران القليل من الراحة لمشاركة موقف صعب. إن الذي يحتفظ بحياته لنفسه فقط كما يقول الإنجيل يفقدها في الحقيقة، لأنها لا تنفتح على فرح المحبة وتصبح عقيمة. لهذا السبب يدعون يسوع إلى معانقة الصليب، فقد قدم نفسه ذبيحة وفقد ذاته، وبهذه الطريقة بالتحديد تمكننا من أن ننال حياته بوفرة. وبالطريقة عينها إذا عشنا بمنطق العطاء سنكون نحن أيضا قادرين على توليد حياة جديدة في علاقاتنا. تابع الأبو الأقدس يقول أخيرا الاستقبال. إن المحبة تعبر عن نفسها في الواقع في خيارات وأفعال ملموسة، في التزام مبني على بادرات صغيرة يومية مثل تقديم كأس ماء بارد لمن هو عطشان. ويسوع إذ يرسل تلاميذه أمامه يطلب منهم أن يذهبوا بلا زاد، أي أن يكونوا معوزين، لأنهم بهذه الطريقة سيثيرون روح الاستقبال في الذين يلتقون بهم. وهكذا فقبول من يأتي باسم يسوع هو قبول له وللآب السماوي الذي أرسله. إن محبة الرب تمر دائما عبر استقبال الإخوة. وختم البابا لاوون 14 كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: أيها الأعزاء، لنصدق

0: صلي إلى العذراء مريم التي أحبت ابنها وعرفت أيضا كيف تفقده، لكي تساعدنا على أن نكون شهودا ودعاء وفرحين لمحبة المسيح.
1: اختتم قداسة البابا لون 14 مساء السبت 27 من حزيران يونيو الكونسيستوار الاستثنائي الذي كان قد بدأ الجمعة. وفي بداية مداخلته قال الأب الأقدس إنه يريد أولا الإعراب عن قربه وقرب مجمع الكرادلة بكامله من شعب فنزويلا المتضرر بشكل كبير من الزلزال العنيف، كما وأكد البابا صلاته من أجل الضحايا وعائلاتهم ومن يعانون من تبعات هذه المأساة، وأضاف أنه يوكل إلى الرب جميع العاملين في الإغاثة ويسأل ألا يغيب تضامن الجماعات الدولية. ثم تحدث عن الكونسيستوار فأعرب عن امتنانه على الحرية والأخوة والحس الكنسي التي شارك بها الكرادلة في أعمال الكونسيستوار، ووصل أننا قد بدأنا هذين اليومين جاعلين صورة السامري الصالح تقودنا، أي شخص يتوقف أمام أخ جريح ويتأثر في أعماقه ويعتني بهذا الرجل. وأضاف الأب الأقدس أنه يريد الإشارة إلى أيقونة أخرى من الإنجيل، تلميذي عماوس، فقد كان هما أيضا يسيران في خوف ويأس، إلا أن الرب قد رافقهما السير وأصغى إلى أسئلتهما، فسر لهما الكتب وأوقد قلبيهما وغير مسارهما. وقال البابا لون 14 إنه يعجبه التفكير في أن ما عشناه هذين اليومين يحمل شيئا من هذه الخبرة، فقد سرنا معا وأصغينا بعضنا إلى بعض وتركنا فسحة للرب الذي أشعل في قلوبنا مجددا الرجاء، ويعيدنا الآن إلى كنائسنا لمواصلة السير بنظرة جديدة. عاد قداسة البابا بعد ذلك إلى التأمل الختامي للمسيرة السينودوسية، فقال إنه قد ساعدنا على إعادة قراءة ما عشنا خلال هذين اليومين، وأضاف أنه يرى أن السؤال حول السينودوسية ليس من لديه سلطة القرار، بل هو سؤال أكثر عمقا، كيف يمكننا حراسة العطية التي أوكلها الله إلى كنيسته. وتبع البابا موكلا إلى الكرادلة مسيرة تطبيق السينودوس، سائلا إياهم مرافقة هذه المسيرة بتعزيز فهم حقيقي وتشجيع الجميع على المشاركة. وذكر قداسته بحديث الأمين العام للسينودوس الكاردينال غريك عن أن السينودوسية ليست مجموعة اجتماعات أو منهج عمل، بل هي أسلوب روحي ينبع من اللقاء وينمو في الإصغاء وينضج في التمييز. وذكر البابا بأن الكرادلة قد عرفوا في الجلسة الأولى والتي تمحورت حول كيفية إعلان الإنجيل في عالم اليوم بالمعاناة الناتجة عن الحروب والعنف والفقر، وعبروا عن وعيهم بأن خلف هذه المآسي هناك معاناة أكبر. وتحدث قداسته عن الوحدة وأزمة العلاقات وفقدان الرجاء وصعوبة التبادل الاعتراف ببعضنا البعض كأخوة وأخوات. وأشار البابا بشكل خاص إلى حديث الكرادلة عن الشباب لامسين في تساؤلاتهم ومعاناتهم أحد أكبر جروح زمننا، وأضاف أن بحث الشباب عن علاقات حقيقية وذات معنى يذكرنا بأن الإنجيل يواصل الإجابة على تطلعات أكثر عمقا للقلب البشري. ودعا البابا إلى الإصغاء إلى الشباب وعائلاتهم بتواضع. وفي حديثه عن العائلات قال الأب الأقدس إن العائلات حين يتم دعمها ومرافقتها تكبر مدرسة علاقات وتضامن ورجاء، وأشار إلى تبعات جرح العائلات وعزلها على المجتمع. وذكر في هذا السياق بالاستعداد للقاء في شهر تشرين الأول أكتوبر مع قادة الكنائس الشرقية ورؤساء مجالس الأساقفة لتقييم الخطوات التي تم القيام بها بعد الإرشاد الرسولي فرح الحب، وأضاف أن هذا اللقاء سيشهد مشاركة بعض العائلات لتقاسم خبراتها. ثم انتقل الأب الأقدس إلى حديث الكرادلة خلال الجلسة الثانية للكونسيستوار والمخصصة لموضوع ثقافة القوة وحضارة المحبة عن السلام، وقال إن هذه الجلسة قد جعلتنا نقوم بخطوة إضافية، وأن الكرادلة قد استقبلوا بوضوح واحدة من أفكار الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، فالحرب ليست نزاعا بين الدول، بل هي تنشأ قبل ذلك من القوة التي تميز أسلوب تفكيرنا وعيش العلاقات وممارسة السلطة واستخدام الاقتصاد والتكنولوجيا بل وحتى الدين. وأكد أن الرد على هذا يتطلب بناء ثقافة التعاون وحوار قادرة على منح قوة جديدة لتعددية الأطراف، كي تتعلم الشعوب مجددا البحث معا عن الخير العام للعائلة البشرية بكاملها. كما وأشار قداسته إلى حديث بعض الكرادلة عن الإجابة غير العنيفة أمام أشكال العنف الكثيرة، وقال إن هذا شكل إنجيلي لسكن التاريخ هو ثمرة التأمل في أسلوب يسوع، وأضاف أن هذا الأسلوب لا يتنازل عن الحق لكنه يرفض اعتبار الآخر عدواً. إنه أسلوب يبدأ بتجريد الذات من السلاح، ما يكشف منطق الفصح الذي تظهر فيه المحبة أكثر قوة من الكراهية، وتزيل المغفرة دوامة الانتقام. هذه هي قوة المسيح المصلوب القائم من بين الأموات، قوة لا تدمر العدو بل تجعل من الممكن العثور على أخ. وفي حديثه عن أعمال الكونسيستوار فيما يتعلق بالموضوع الثالث أي بناء الخير العام، سلط البابا لون الرابع عشر الضوء على أن الكثير من الكرادلة قد أشاروا إلى أن الخير العام اليوم ليس مجرد هدف نسعى لبلوغه، بل هو واقع يجب إعادة اكتشافه معا. وأضاف أننا نعيش زمنا يصبح فيه من الصعب حتى التعرف على ما هو بالفعل خير الجميع، وبالتالي فإن الكنيسة متجذرة في المسيح هي مدعوة إلى حماية أماكن اللقاء والإصاء والحوار التي يمكن فيها أن تنمو ثقافة خير عام متجددة، ويتطلب هذا عملا تربويا صبورا يساعد على الاعتراف بالكرامة التي لا يمكن المساس بها لكل شخص، ومسؤوليتنا بعضنا إزاء البعض. وقال البابا في هذا السياق إن الفقراء ليسوا فقط من توجه إليهم عنايتنا، بل هم أبطال رجاء الله الذي يواصل الرب تحفيزه في التاريخ. ثم أشار البابا إلى أمر آخر برز خلال جلسات الكونسيستوار، ألا وهو أن الكرادلة، وبينما كنا نتساءل حول مسؤولية الكنيسة في عالم اليوم، قد أشاروا إلى أهمية الشهادة والقرب وتكوين الضمائر وتأسيس جماعات أخوية وصادقة. وقال البابا إن هذه الشهادة تولد من اللقاء بالمسيح، من كلمته ومن الأسرار، وأضاف أن الكنيسة مدعوة إلى أن تكون بشكل أكبر دائما ما تعلنه، وعلى هذا الأساس يجب أن تأتي بثمارها أيضا الإصلاحات الضرورية للبنى والمؤسسات والمسيرات. ثم أكد البابا لون الرابع عشر أن هذين اليومين قد قويا رجاءه، وذلك لا فقط انطلاقا مما تقاسمناه قال قداسته، بل بالطريقة التي حققنا بها هذا. وأضاف أنه في زمن يطبعه الاستقطاب، فإن الأسلوب الذي به تصغي الكنيسة وتتحاور يصبح جزءا من إعلانها. وأكد البابا ثقته في أنه في حال عرفنا أن نواصل البحث معا عن إرادة الرب جعلين الروح القدس يقودنا، فستصبح شركتنا أكثر خصوبة لرسالة الكنيسة ولخدمة العائلة البشرية كلها. وأضاف الأب الأقدس أنه يرى أننا نعيد اكتشاف معنى الكونسيستوار، أي اجتماع مجمع الكرادلة حول خليفة القديس بطرس، كي يساعد الروح القدس البابا في قيادة الكنيسة من خلال الإصاء المتبادل والتمييز المشترك. وقال البابا إننا لا نتحدث عن برلمان تسود فيه الآراء والمصالح، بل عن خبرة شركة في خدمة الرسالة. وأكد أن ما نتعلم عيشه هذه الأيام لا يتعلق فقط بمجمع الكرادلة، بل هو أسلوب نحن مدعوون إلى تعزيزه في الكنيسة كلها، من أجل أن يشارك كل معمد حسب دعوته ومسؤوليته في بناء حضارة المحبة وخدمة الخير العام. وأضاف الأب الأقدس أنه ينوي مواصلة هذا اللقاء السنوي بدءا من السنة القادمة، وقال إنه لم يتحدد التاريخ بعد، وسيطلع عليه الكرادلة قبل نهاية العام. وفي ختام كلمته قال البابا لون الرابع عشر إن هذا الكونسيستوار كان لحظة ثمينة، لكن لا يجوز أن يظل حدثا منعزلا، وشدد على الرغبة في تعزيز فسحات في الكنيسة كلها يمكن فيها لشعب الله تبادل الإصغاء والصلاة والتمييز والسير معا، وهذه هي روح تطبيق السينودوس، أضاف البابا. هذا وأراد قداسة البابا تبني نداء وجه بالإجماع خلال الكونسيستوار، بل ويريد أن نوجه هذا النداء معا قال الأب الأقدس، وأضاف فلنقل هذا لإخوتنا الأساقفة والكنائس الموكلة إلى خدمتنا وإلى كل شعوب الأرض، الله يريد السلام لكل أمة ولكل شعب، ولهذا لا يمكننا الاستسلام أمام العنف، لن تكون للعنف الكلمة الأخيرة. وأضاف البابا أن الله يواصل فتح مسارات مصالحة وسلام في التاريخ، وعلينا مسؤولية السير على هذه المسارات بشجاعة، ومساعدة العالم على التعرف عليها.
0: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. في ذلك الزمان قال يسوع لرسله: من أحب أباه وأمه أكثر مما يحبني فليس أهلا لي، ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مما يحبني فليس أهلا لي، ومن لم يحمل صليبه ويتبعني فليس أهلا لي. من حفظ حياته يفقدها، ومن فقد حياته في سبيلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. ومن قبل نبيا لأنه نبي فأجر نبي ينال، ومن قبل صديقا لأنه صديق فأجر صديق ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذ، فالحق أقول لكم إن أجره لن يضيع. للوهلة الأولى قد تبادر إلى أذهاننا بعض التعابير الإنجيلية التي قد تبدو بأنها تضع علاقات العائلة واتباع يسوع في تناقض. على سبيل المثال تلك الكلمات القوية التي نعرفها جميعا وسمعناها: من كان أبوه أو أمه أحب إليه مني فليس أهلا لي، ومن كان ابنه أو ابنته أحب إليه مني فليس أهلا لي، ومن لم يحمل صليبه ويتبعني فليس أهلا لي. إن يسوع بالطبع لا يريد بقوله هذا أن يلغي الوصية الرابعة، أول وصية كبيرة تجاه الأشخاص. إن الوصايا الثلاثة الأوائل متعلقة بالله، أما هذه فموجهة إلى الأشخاص. إنها وصية عظيمة، ولا يمكننا أن نفكر أيضا أن الرب وبعد أن قام بمعجزته الأولى للعروسين في قانا، وبعد أن كرس الرباط الزوجي بين الرجل والمرأة وأعاد الأبناء والبنات إلى الحياة العائلية، ها هو يطلب منا الآن ألا نبالي بهذه الروابط. بل على العكس، لأن يسوع عندما يؤكد على أولوية الإيمان بالله فهو لا يجد شيئا أهم من العواطف العائلية ليقارنها بها. ومن جهة أخرى وفي داخل خبرة الإيمان ومحبة الله، تتحول هذه الروابط العائلية وتمتلئ بمعنى أعمق، وتصبح قادرة على الذهاب أبعد من ذواتها لتخلق أبوة وأمومة أشمل، وتقبل كإخوة وأخوات حتى الذين يعيشون على هامش أي رباط. ففي أحد الأيام أجاب يسوع على الذي قال له أن أمه وإخوته يطلبونه، مشيرا إلى تلاميذه وقال: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. إن المعرفة بأنه لا يمكن شراء العواطف أو بيعها هي الميزة الأفضل للموهبة العائلية. ففي العائلة نتعلم أن ننمو في جو هذه المعرفة العاطفية، وفيها فقط يمكن تعلم قواعدها، وإلا يصبح من الصعب جدا تعلمها. وهذه هي بالذات اللغة التي يجعل الله الجميع يفهمونه من خلالها. إن الدعوة لوضع الروابط العائلية في إطار الطاعة للإيمان والعهد مع الرب لا تزدريها، وإنما على العكس تحميها وتحررها من سلاسل الأنانية، وتحفظها من الانحلال، وتنقلها إلى أمان حياة لا تعرف الموت. إن انتشار أسلوب عائلي في العلاقات البشرية هو بركة للشعوب، يعيد الرجاء إلى الأرض. وعندما تسمح العواطف العائلية بأن يتم تحويلها إلى شهادة للإنجيل، تصبح قادرة على القيام بأمور لا يمكن تصورها، تجعلنا نلمس بأيدينا أعمال الله، تلك الأعمال التي يقوم بها الله في التاريخ كالأعمال التي قام بها يسوع للرجال والنساء والأطفال الذين التقاهم. وبالتالي فإن ابتسامة واحدة إذا انتزعت بعجوبة من خيبة طفل متروك قد بدأ حياته من جديد، تشرح لنا عمل الله في العالم أكثر من 1000 دراسة لاهوتية. كما وأن رجلا واحدا أو امرأة واحدة قادران على المجازفة والتضحية من أجل ابن شخص آخر وليس من أجل ابنهما فقط، يشرحان لنا أمور الحب التي لم يعد يفهمها العديد من العلماء. إن العائلة التي تجيب على دعوة يسوع تسلم إدارة العالم مجددا إلى عهد الرجل والمرأة مع الله. فكروا بنمو هذه الشهادة اليوم، لنتخيل أن التاريخ قد سلم أخيرا لعهد الرجل والمرأة لكي يحكمانه بنظرة موجهة نحو الأجيال القادمة. ستعزف عندها مواضيع الأرض والبيت والاقتصاد والعمل موسيقى مختلفة. وإن أعدنا الدورة بدءا من الكنيسة إلى العائلة التي تصغي إلى كلمة الله وتعيشها، فسنصبح كالخمر الجيدة في عرس كانا نختمر كخميرة الله. في الواقع إن عهد العائلة مع الله مدعو اليوم ليناقض التصحر الجماعي للمدينة الحديثة. إن مدننا قد تصحرت بسبب نقص الحب والابتسامات. هناك العديد من الأمور المسلية والعديد من الأمور لإضاعة الوقت والضحك، ولكن ينقص الحب، والأمر متعلق بالعائلة، تلك العائلة المؤلفة من الأب والأم اللذين يعملان ومن الأبناء، لأن ابتسامة عائلة قادرة على التغلب على تصحر مدننا. هذا هو انتصار المحبة العائلية، إذ ما من هندسة اقتصادية أو سياسية باستطاعتها أن تستبدل إسهام العائلات هذا. فمخطط بابل يبني ناطحات سحاب بلا حياة، لكن روح الله يجعل البرية جنة. وبالتالي ينبغي علينا أن نخرج من أبراج النخبة وغرفهم المصفحة لنزور مجددا البيوت والفسحات المفتوحة للجميع، وعلى محبة العائلة. إن شركة المواهب هي موجهة لتحول الكنيسة إلى مكان عائلي بالكامل من أجل اللقاء بالله. لنسر قدما في هذه الدرب ولا نفقدن الأمل، إذ حيث هناك عائلة تعيش الحب فتلك العائلة قادرة على تدفئة قلب المدينة بأسرها بفضل شهادة محبتها.

0: شهدت العاصمة الإيطالية خلال الأيام القليلة الماضية محطة بارزة في مسار الحوار بين الأديان، مع توقيع قادة دينيين يمثلون أبرز الطوائف والديانات المتواجدة في إيطاليا على وثيقة مشتركة بعنوان الطريق الإيطالي للحوار، الأديان في الفضاء العام ومن أجل التماسك الاجتماعي. جرت مراسم التوقيع في روما برعاية مجلس أساقفة إيطاليا بعد مسار من اللقاءات والمشاورات بدأ عام 2023 وجمع ممثلين عن مختلف الأديان المنتشرة في البلاد. وأكد نص الوثيقة أهمية العمل المشترك من أجل الخير العام، انطلاقا من قناعة بأن الحوار بين الأديان يشكل عنصرا أساسيا في بناء مجتمع أكثر تماسكا وعدالة. تتضمن الوثيقة 9 التزامات رئيسية إلى جانب خطوات عملية تهدف إلى تعزيز ثقافة السلام وترسيخ مبدأ المساواة في الكرامة بين جميع الأديان أمام الدولة، والعمل على مكافحة كل أشكال الكراهية والتمييز. رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي وصف الاتفاق بأنه مساهمة جدية في المجتمع الذي يتعرض بشكل متزايد للاستقطاب والتطرف، مؤكدا أن الاختلاف في العقيدة أو الثقافة لا يجب أن يتحول إلى سبب للعداء. وشدد نيافته على أن الأديان يجب ألا تستخدم أبدا لتبرير الكراهية أو الأحكام المسبقة أو العنف، بل ينبغي أن تكون أداة لبناء الجسور وتعزيز التفاهم. كما أوضحت زوبي أن الحوار بين الأديان لا يهدد هوية أي جماعة دينية، بل على العكس إنه يعززها ويقويها، لأنه يقوم على الاحترام المتبادل والسعي المشترك لإيجاد حلول للتحديات الكبرى التي تواجه المجتمعات اليوم. من جانبه وصف المطران غايتانو كاستيلو هذا المسار بأنه امتداد للنهج السينودوسي الذي تعتمده الكنيسة الكاثوليكية، لكنه منفتح بشكل أوسع على بقية الأديان. وأقر سيادته بوجود صعوبات خلال هذا المسار، لكنه شدد على أن الإرادة المشتركة والعمل بروح التعاون كانا العنصر الحاسم في الوصول إلى هذه المرحلة. من أبرز عناصر هذا المشروع مشاركة الشباب، إذ انضم ممثلون شبان من مختلف الطوائف إلى مسيرة الحوار منذ العام 2024، وعملوا على تنظيم لقاءات ومبادرات محلية لنشر ثقافة الطلاق والانفتاح. وقد رافق هؤلاء الشبان القادة الدينيين في زيارة إلى قصر رئاسة الجمهورية الإيطالية الكويرينالي، حيث سلمت الوثيقة إلى رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا. خلال المناسبة شددت رئيسة اتحاد الجماعات اليهودية الإيطالية ليفيا أوتيلينغي على ضرورة التركيز على القيم المشتركة، معتبرة أن المرحلة الحالية التي تتسم بتوترات متزايدة تتطلب إشارات واضحة على القبول والانفتاح تجاه التنوع. بدوره أكد رئيس اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا ياسين براضعي أن هذا الاتفاق لا يمثل نهاية لمسار الحوار، بل هو بداية لمرحلة جديدة يمكن لكل جماعة دينية أن تنقل من خلالها هذا الالتزام إلى قواعدها ومجتمعاتها المحلية. يرى منظمو المبادرة أن هذا الميثاق يستلهم جذوره من وثائق ومبادرات كنسية وإنسانية بارزة، بينها الرسالة العامة فراتيلي توتي للبابا فرانسيس، ويتزامن مع إحياء الذكرى 40 للقاء العالمي لقادة الأديان الذي دعا إليه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني وعقد في مدينة أسيزي عام 86. وقد وقع الوثيقة 15 قائدا دينيا يمثلون الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية والبوذية والهندوسية والسيخية والبهائية في خطوة تعكس إرادة جماعية لجعل التنوع الديني قوة داعمة للسلام والتماسك الاجتماعي، ورسالة واضحة بأن الاختلاف ليس حاجزا بل هو فرصة لبناء مجتمع أكثر إنسانية وعدالة.
1: لنسر معا خطوة بخطوة مع البابا، لنكن عونا للبابا في رسالته، رسالة السلام والرجاء والمحبة. كن سندا للأب الأقدس، وتبرع لفلس القديس بطرس. زوروا الموقع www.obolodisanpietro.va.

بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: The celebration of Holy Mass will shortly begin. In order to maintain an atmosphere of recollection and prayer, let us accompany the entrance of the procession and the Holy Father by reflecting.
1: Laudetur Jesus Christus, المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان في نقل حي لوقائع قداس عيد القديسين بطرس وبولس الرسولين، يترأسه قداسة البابا لاوون الرابع عشر ويمنح خلاله دروع التثبيت لعدد من رؤساء الأساقفة الجدد. مستمعين الكرام، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بنقلنا المباشر اليوم من بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان للقديس الاحتفالي يلي رح يترأسه قداسة البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس شفعاء مدينة روما وأبرشية روما. الليتورجية اليوم بتقدم لنا هالقديسين بطرس وبولس يلي كانوا مختلفين تماما عن بعضهم. بطرس كان صياد سمك من الجليل، كان رجل بسيط، كان اندفاعي مثل ما منشوفه بالأناجيل. هو يلي مشي على المي مع يسوع، هو يلي اعترف بيسوع انه هو المسيح، وانما هو كمان هالانسان يلي بباحة الهيكل وتستولى عليه الخوف انكر المسيح ثلاث مرات. وبالتحديد على هالضعف البشري يلي افتداه الحب اختار المسيح يبني كنيسته. من تاني ميلة عنا بولس يلي من طرطوس، مفكر، شخص كان روماني، فريسي غيور، كان يشوف أول شيء المسيحية نوع من التهديد اللي لازم ينقبع ينشال. التقى بالمسيح على دروب دمشق وبنور قوي عمي رجع بعدين فتح له عيونه على الروح، ومن لحظتها من مضطهد صار رسول الأمم وحمل الإنجيل لخارج وأبعد من العالم اليهودي اللي كان بوقتها. شو بيقولولنا هالقديسين اليوم؟ بيقولولنا أول شيء إنه الكنيسة هي مش مجموعة أشخاص متطابقين كوبي كونفورم عن بعضهم بيفكروا بنفس الطريقة وروسهم مكونة بنفس الطريقة، وإنما الكنيسة هي سيمفونية اختلافات. بطرس بيمثل الثبات، بيمثل الحفاظ على التقليد على الوحدة، وبولس بيمثل الاندفاع النبوي والرسالة واللاهوت والقدرة على الحكي والتوجه للثقافات المختلفة. ما في بطرس بدون بولس وما في بولس بدون بطرس. تنوعهم ما خلق انقسام، بالعكس، لأنه اثنيناتهم كانوا متجذرين بمحبة المسيح. وبزمن مثل الزمن يلي نحن عايشين فيه مطبوع بالانقسامات وبالتجزؤ وبالاستقطابات، عيد اليوم هو دعوة قوية لإلنا كلنا سوا للوحدة بالتنوع. من شوي كمان بالكاميرا شفنا حد قبر القديس بطرس، دروع التثبيت يلي بحسب العادة البابا بيقدس مار بطرس وبولس، بيسلم دروع التثبيت لرؤساء الأساقفة والمتروبوليت الجدد يلي تم تعيينهم خلال السنة. دروع التثبيت هي عبارة عن قماشة بيضاء من الصوف، من صوف الحملان يلي بيبركون البابا بعيد القديسة أنيازة، وبينغزلوا منها هودي القماشات وبيتطرز عليهم على كل وحدة 6 صلبان سود وحمر. من ميلي هن علامة للحمل للخروف يلي حملوا الراعي الصالح على كتافه لحتى يردوا على الحظيرة، وبيذكرنا انه خدمة الأسقف منا لقب شرف، وإنما خدمة عناية وحماية تدعي لحتى هو كمان يخرج بحثا عن الضال. وصوف الخروف هو علامة لضعف القطيع يلي لازم الراعي يحافظ عليه ويحرسه تشبها بالمسيح. من تاني جهة دروع التثبيت هي علامة مرئية للشركة، لأن رؤساء الأساقفة والمتروبوليت بيلبسوه بأبرشياتهم كعلامة للرابط الخاص والأمانة والشركة مع أسقف روما وخليفة بطرس. واليوم من خلال هالأساقفة الجدد والمتروبوليت الموجودين ببازيليك القديس بطرس من مختلف أنحاء العالم، عم نشوف الكنيسة عم تلتف وتتحد مع خليفة بطرس عند كرسي بطرس.

هالبازيليك الفاتيكانية مثل ما بنعرف كلنا سوا ما خلقت هون من باب الصدفة، وإنما هي بترتفع على تلة الفاتيكان، بالتحديد فوق المدافن الرومانية القديمة مطرح ما اندفن بطرس الرسول. القديس بطرس انصلب مش كتير بعيد عن مطرح ما موجودة بازيليك القديس بطرس، انصلب بشيركو دي نيروني، راسه لتحت لأنه بحسب التقليد ما اعتبر حاله بيستحق يموت موتة المعلم. أما بولس فكان استشهاده خارج أسوار روما على فيا لورنتينا بالمنطقة يلي اليوم معروفة بتريفونتاني، مطرح ما قطشوا له راسه لأنه كان روماني الأصل، واتنيناتهم ختموا بشارتهم ببذل الذات بالاستشهاد.

بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. السلام معكم ومع روحك. أيها الإخوة والأخوات، إذ نجتمع حول مذبح الرب ونحتفل بفرح بوفرة غنى النعمة التي انسكبت على الكنيسة الجامعة من خلال القديسين الرسولين بطرس وبولس، لنعترف مثلهما نحن أيضا بأننا خطأ ونلتمس بثقة رحمة الله. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. أمين.

0: Oremos.
1: لنصلي. اللهم يا من جعلت هذا اليوم يوم فرح كريما ساميا بعيد الرسولين بطرس وبولس، هب لكنيستك التي تسلمت من الرسل بشرى الإيمان المقدس أن تواظب على تعليمهم في كل شيء بالمسيح يسوع ربنا ابنك الذي يحيا ويملك معك في وحدة الروح القدس إلى دهر الداهرين. آمين.

0: A reading from the Acts of the Apostles.
1: قراءة من أعمال الرسل. في تلك الأيام قبض الملك هيرودس على بعض أهل الكنيسة ليوقع بهم الشر، فقتل بحد السيف يعقوب أخا يوحنا. فلما رأى أن ذلك يرضي اليهود قبض أيضا على بطرس. وكانت تلك الأيام أيام الفطير، فأمسكه ووضعه في السجن ووكله إلى أربعة أرهاط ليحرسوه، كل رهط أربعة جنود، وقصده أن يحضره أمام الشعب بعد عيد الفصح. فكان بطرس محفوظا في السجن، ولكن الصلاة كانت ترتفع من الكنيسة إلى الله بلا انقطاع من أجله. وأوشك هيرودس أن يحضره أمام الشعب، وكان بطرس في تلك الليلة راقدا بين جنديين مشدودا بسلسلتين، وعلى الباب حرس يحرسون السجن، وإذا ملاك الرب يمثل فيشرق النور في الحبس. فضرب الملاك بطرس على جنبه فأيقظه وقال له: قم على عجل. فسقطت السلسلتان عن يديه، فقال له الملاك: اشدد وسطك بالزنار واربط عليك. ففعل. ثم قال له: البس رداءك واتبعني. فخرج يتبعه وهو لا يدري أن فعل الملاك شيء حقيقي، بل خيل إليه أنه يرى رؤيا. فاجتاز الحرس الأول والثاني وبلغا الباب الحديد الذي ينفذ إلى المدينة، فانفتح لهما من نفسه. فخرجا وقطعا زقاقا واحدا، ففارقه الملاك من وقته. فرجع بطرس إلى نفسه فقال: الآن أيقنت أن الرب أرسل ملاكه فأنقذني من يد هيرودس ومن كل ما يتوقع شعب اليهود. كلام الرب، الشكر لله.

0: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo.
1: قراءة من رسالة القديس بولس الثانية إلى تيموتاوس. أيها الحبيب، هأنث أعد قربانا للرب، فقد اقترب وقت رحيلي. جاهدت جهادا حسنا وأتممت شوطي وحافظت على الإيمان، وقد أعد لي إكليل البر الذي يجزيني به الرب التيان العادل في ذلك اليوم، لا وحدي بل جميع الذين يشتاقون إلى ظهوره. لكن الرب كان معي وقواني لتقوم البشارة عن يدي وتبلغ جميع الوثنيين، فنجوت من شتق الأسد، وسينجيني الرب من كل مسعى خبيث ويخلصني ويجعلني لملكوته السماوي، له المجد أبد الدهور. آمين. كلام الرب، الشكر لله.

الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب.

سأل تلاميذه: من ابن الإنسان في قول الناس؟ فقالوا: بعضهم يقول هو يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول هو إيليا، وغيرهم يقول هو إرميا أو أحد الأنبياء. فقال لهم: ومن أنا في قولكم أنتم؟ فأجاب سمعان بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي. فأجابه يسوع: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، فليس اللحم والدم كشفا لك هذا، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك: أنت صخر، وعلى الصخر هذا سأبني كنيستي، فلن يقوى عليها سلطان الموت. وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما ربطته في الأرض ربط في السماوات، وما حللته في الأرض حل في السماوات. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح.

أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحيي اليوم في عيد واحد ذكرى القديسين بطرس وبولس، شفيعي مدينة وأبرشية روما. أحدهما اختاره يسوع راعيا لقطيعه، والآخر اصطفاه رسولا للأمم، وإننا نكرم فيهما عمودين من أعمدة الكنيسة. إن بطرس حارس شعب الله يظهر لنا مرارا وتكرارا في العهد الجديد، وهو منكب على صون الشركة بين الإخوة، فهو الذي يقول للمعلم على بحيرة الجليل بعد ليلة من العمل الذي بدا غير مجد: تعبنا طوال الليل ولم نصب شيئا، ولكني بناء على قولك أرسل الشباك. ويعود إلى عرض البحر آخذا الآخرين معه، وهو أيضا الذي يقول للمسيح في وقت تراجع فيه الكثيرون عن الرب بعد الخطاب الصارم عن خبز الحياة: يا رب، إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ وبقي ثابتا مع الأحد عشر الآخرين، وهو دائما الذي اعترف في قيصرية بأن يسوع هو ابن الله، فصار صوتا للجميع في إعلان الإيمان الواحد كما سمعنا في الإنجيل. وحتى بعد القيامة وعلى ضفاف البحيرة، كان هو أول من أسرع للوصول إلى المسيح، إذ ألقى بنفسه في الماء وسبح مسابقا الآخرين ليجدد بتواضع محبته وينال تثبيت رسالته. وقد بقي بطرس أمينا لهذه الرسالة حتى عندما كادت مسألة قبول الوثنيين غير المختونين لنيل السر للمعمودية في أورشليم على سبيل المثال أن تقسم الجماعة، فجمع الإخوة وأصغى إليهم، وفي النهاية بإرشاد من الروح القدس اتخذ القرار محافظا على الشركة ومفتتحا حقبة جديدة لشعب الله بأكمله، حيث أكد قائلا: نحن نؤمن أننا بنعمة الرب يسوع ننال الخلاص كما ينال الخلاص هؤلاء أيضا. إن هذه الشهامة لا تعني أن بطرس كان كاملا، فخلال آلام الرب أنكر معلمه ليفيد بعد ذلك بدموع توبة صادقة، وبولس نفسه في ظروف مختلفة اعتبه على عدم اتساق بعض تصرفاته، ومع ذلك فقد عرف كيف يعترف بأخطائه ويرتد عنها بدون أن يفقد عزيمته أو يتمانى عن رسالة إعلان الإنجيل وجمع قطيع المسيح، وصولا إلى بذل حياته شهيدا هنا في روما على مقربة من المكان الذي نحن فيه الآن. إن هذه العناية الأمينة والصبورة بالوحدة تتجسد بوضوح في رمز المفاتيح الذي غالبا ما نربطه به. فالمفتاح في الواقع لا يحطم الأبواب بل يفتحها ويغلقها، باحثا في داخلها عن الرافعات الصحيحة ومواكبا حركتها لكي تنحل العقد وتتحرك المزاليج وتدور الأبواب بحرية على مفاصلها، واصلة بين الفسحات ومحولة الغرف المعزولة الكثيرة إلى بيت واحد دافئ ومضياف. وبالطريقة عينها فإن الشركة في الكنيسة لا تبنى بالتمسك المتعنت بالمواقف الشخصية، بل بالبحث في قلوب الجميع عن نقاط اللقاء في الحقيقة، والتي تحت نورها وحده يصبح كل فرد أداة نمو للآخر. ويمكننا أن نقرأ في هذا المنظور المهمة التي أوكلها الرب إلى بطرس وخلفائه

لمنفعة شعب الله المقدس بأكمله. وهي الإصغاء بمعونته إلى صوت كل فرد وتمييز الإلهامات وقيادة المسيرات وتقويم الأخطاء والتعليم والتشجيع وحث الإخوة ومرافقتهم لكي يتعاونوا بطاعتهم لعمل الروح الواحد في خلاص بعضهم بعضا وخلاص البشرية جمعاء. إن مثال بطرس هو دعوة أيضا لكل مسيحي ليكون صانعا للوحدة، واضعا الله في محور حياته ومقتربا من إخوته، متنبها إلى شؤونهم واحتياجاتهم ليعيش معهم في المحبة لتعلن البشارة على أحسن وجه. هذا هو أيضا تعليم بولس الرسول العظيم الآخر الذي نحتفل به اليوم، والمبشر الدؤوب بالبشرى السارة، وله هو الآخر رموزه المميزة الكتاب والسيف اللذان يرتبطان ارتباطا وثيقا، ويشرح ذلك جيدا كاتب الرسالة إلى العبرانيين إذ يقول: إن كلام الله حي ناجع أمضى من كل سيف ذي حدين، ينفذ إلى ما بين النفس والروح وما بين الأوصال والمخاخ، وبوسعه أن يحكم على خواطر القلب وأفكاره. هذا ما صنعه الله في قلب الشاب شاول إذ غمره بنعمته وقاده أولا ليعتنق الإنجيل حاملا اسما جديدا، ثم ليعلنه في العالم أجمع، وأخيرا ليشهد له مثل بطرس في هذه المدينة نفسها ويبذل حياته لأجله. لقد سمح رسول الأمم بأن تحوله قوة كلمة الله التي انتشلته من العنف لتقوده إلى درب المحبة. وكان القديس أغسطينوس في تعليقه على ارتداده ورسالته يقول: بينما كان سائرا إلى دمشق وقلبه يرتجف بالتهديد والقتل، دعي باسمه وطرح أرضا من قبل صوت سماوي، أي من الكلمة المتجسد الذي كان يدعوه، وأضاف: لقد أخذ الله مضطهد الكنيسة وجعل منه رسول سلام، غفر له خطاياه كلها وأقامه في خدمة يملك فيها القدرة على غفران خطايا الآخرين. أيها الأعزاء، إن من الأهمية بمكان لنا اليوم أن نتطلع إلى هذين القديسين بطرس وبولس لكي نفهم كيف نكون بدورنا رسلا وصناع وحدة وخداما أسخياء للحقيقة في المحبة، وبهذه الروح نستعد لعيش الرتبة الطقسية القديمة والمؤثرة، رتبة تسليم دروع التثبيت لرؤساء الأساقفة. إن هذه الأشرطة المصنوعة من الصوف الأبيض والمزدانة بالصلبان تعبر في الواقع عن التزام كل راعي بل وكل مسيحي بأن يحمل على كتفيه الإخوة والأخوات الموكلين إليه كحملان في قطيع الرب، وأن يضحي من أجلهم بالطاقة والوقت والجهد بل وبالحياة أيضا، لكي يصل الإنجيل للجميع ويجد العالم بأسره فيه التناغم والوئام. وبهذه المشاعر يسعدني أن أتوجه بتحية القلبية إلى أعضاء وفد البطريركية المسكونية في القسطنطينية الذي أرسله الأخ العزيز صاحب القداسة البطريرك برتلماوس، والذي يترأسه المطران إيمانويل متروبوليت خلقيدونيا. لنصلي إلى القديسين بطرس وبولس لكي يعضدانا في مسيرة الشركة على خطى المخلص
فهذه هي الدرب التي خطها هو، وهذا ما صلى من أجله إلى الآب في العشاء الأخير، والغاية التي علمنا أن نتوق إليها برجاء واثق.

أيها الأب الأقدس، إن الأباء رؤساء الأساقفة الحاضرون هنا بأمانتهم وطاعتهم لقدستكم والكرسي الرسولي يطلبون بتواضع أن يمنحهم قداستكم درع التثبيت المأخوذ من اعتراف الطوباوي بطرس كعلامة على السلطة التي تمنح بشكل شرعي لرئيس الأساقفة في مقاطعته الخاصة في شركة مع الكنيسة الرومانية. أنا غريغوريوس ريش، رئيس أساقفة كراكوفيا، سأكون على الدوام مطيعا وأمينا للطباوي بطرس الرسول ولكنيسة روما الرسولية المقدسة، ولك أيها الحبر الأعظم ولخلفائك الشرعيين، فليساعدني الله القدير.

0: Deus Pastor Eterno Animarum, vias ovium nomine designatas, per Jesum Christum Filium Tuum,
1: اللهم يا راعي النفوس الأبدي التي تدعوها من خلال ابنك يسوع المسيح باسم خراف القطيع والذي أردت أن توكل إلى رعايته على صورة الراعي الصالح للتبوي بطرس الرسول وخلفائه، أفض بواسطة خدمتنا نعمة بركتك على هذه الدروع التي تم اختيارها لترمز إلى حقيقة العناية الرعوية. اقبل الصلوات التي نرفعها بتواضع إليك، وامنح باستحقاقات وشفاعة الرسل جميع الذين بنعمتك سيرتدون هذه الدروع أن يعترفوا بأنهم رعاة قطيعك ويترجموا في حياتهم المعنى الحقيقي لهذا الاسم، فيأخذوا على عاتقهم نير الإنجيل الذي يوضع على أكتافهم، ويكون لهم خفيفا ولطيفا لكي يتمكنوا من أن يتقدموا الآخرين في طريق وصاياك بمثال أمانة مثابرة، لكي يستحقوا أن يدخلوا إلى المراعي الأبدية لملكوتك بالمسيح ربنا. آمين.

0: Ad omnipotentis Dei gloriam atque ad laudem beate Mariae semper
1: virgo. لمجد الله القدير ولتمجيد الطبوية مريم العذراء والرسولين بطرس وبولس ولتزيين المقاعد الموكلة إليكم وعلامة على سلطة الأسقف نسلمكم درع التثبيت الذي أخذ من اعتراف القديس بطرس لكي تستخدموه داخل حدود مقاطعتكم الكنسية. فليكن درع التثبيت هذا لكم رمزا للوحدة وعلامة على الشركة مع الكرسي الرسولي، وليكن رابطا للمحبة وتشجيعا على الثبات لكي تتمكنوا في يوم مجيئي وإعلان الله العظيم ورئيس الرعاة يسوع المسيح من الحصول مع الرعية الموكلة إليكم على ثوب الخلود والمجد. باسم الآب والابن والروح القدس. آمين.

0: Fratelli e sorelle, sostenuti dall'intercessione.
1: أيها الإخوة والأخوات، استعددنا شفاعة القديسين الرسولين بطرس وبولس اللذين شهدا بحياتهما لحداثة إنجيل المسيح، لنرفع إلى الآب صلواتنا من أجل الكنيسة والعالم بأسره.

لنصلي من أجل شعب الله المقدس. ليعدد رب الرسل البابا لاونا 14 في رئاسة الكنيسة في المحبة، وليثبت الأساقفة والكهنة والشمامسة في خدمتهم، وليجعل الشعب الذي اقتناه بصليبه ينمو في الوئام.

لنصلي من أجل رؤساء الأساقفة الجدد. ليرسخ راعي الخراف العظيم رؤساء الأساقفة الجدد في الشركة مع خليفة بطرس، وليغمر خدمتهم برباط المحبة ويثبتهم في العناية الرعوية بالقطيع.

0: لنصلي من أجل الذين يعملون من أجل بناء السلام.
1: Que le juge de l'histoire
0: ليلهم ديان التاريخ في الكنيسة والعالم صناع سلام ويمنح القوة لإعلان المحبة كالطريق الوحيد لتحقيق الوئام ويعزز الحوار والتضامن بين الشعوب.

لنصلي من أجل مرسلي الإنجيل، لينعش مرسل الآب عمل شهود الإنجيل وليقم مبشرين حقيقيين لكلمته ويمنح الجميع شجاعة الإيمان وأساسه.

لنصلي من أجل الذين يشاركون في هذه الإفخارستية. ليعضد الحمل الذبيح والحي بمحبته الذين يقتاتون من خبز السماء، وليعزز وحده قطيعه ويمنح الجميع الثبات في حياة مقدسة.

أيها الآب، يا من أردت أن تبني كنيستك على الشهادة الإنجيلية للرسولين بطرس وبولس، استمع إلى صلاتنا وثبت فينا الإيمان لكي نشعر وقد ولدنا لحياة جديدة في روحك بالحاجة الملحة لإعلان حضور ملكوت خلاصك في العالم بالمسيح ربنا. أمين.

صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة، ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها. أيها الرب عماد الكنيسة، لتصحب صلاة الرسل هذه القرابين التي جئنا نقدسها إكراماً لاسمك المجيد، ولتجعلنا نحتفل بالذبيحة الإلهية في تقوى وخشوع بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك. لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب خلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان، أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. إنك تشرح اليوم صدورنا بما أجراه تدبيرك الرباني العجيب في القديسين الرسولين بطرس وبولس. فبطرس أمير الإيمان كان أول من أعلن الإيمان بالمسيح، وبولس أفاض على هذا الإيمان نور تعليمه الساطع، وقد أنشأ صياد الجليل الكنيسة الأولى على البقية الباقية من آل إسرائيل. ومن كان بالأمس يضطهد كنيسة الله صار لجميع الأمم داعيا ومعلما. هكذا بنى كل منهما بما أوتي من المواهب بيت المسيح الواحد، وإذ يجمع بينهما إكليل مجد واحد يجل العالم بأجمعه مقامهما الفريد في الكنيسة. لذلك ها إننا مع جميع الملائكة والقديسين لك يا رب نسبح على الدوام قائلين: قدوس قدوس قدوس أنت الرب القوي الإله الصباؤوت. السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم. هوشعنا في الأعالي. تبارك الآتي باسم الرب. هوشعنا في الأعالي.

حقا إنك لقدوس أيها الآب، بصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسدي وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك، ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.

كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكره.

لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد، والقديسين بطرس وبولس وسائر القديسين. فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، أن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا لاون وجمال أساقفة وسائر الإكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور.

وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي نجثر فنقول: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. أمين.

نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، أعددنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن من كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور.

0: أيها الرب يسوع، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وامنحها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين.
1: Ax Domini sed semper vobis cum.
0: السلام معكم ومع روحك أيضا.
1: Offerte vobis pace.
0: تبادلوا عطية السلام.

هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.

0: Oremus.
1: لنصلي. لقد تغزينا بالخبز النازل من السماء يا رب، فأعطنا أن نحيا في حضن الكنيسة المقدسة على مثال المسيحيين الأولين، حتى إذا واظبنا مثلهم على كسر الخبز وتعليم الرسل، تأسسنا على المحبة وكنا قلبا واحدا ونفسا واحدة بالمسيح ربنا. آمين.

الرب معكم ومع روحك أيضا. احنوا رؤوسكم للبركة. الله القدير الذي أسس الكنيسة على إيمان الرسول بطرس يجعلكم ثابتين في اتباع المسيح ويملأكم ببركته. آمين. الله الذي أنار الأمم ببشارة بولس الرسول يمنحكم أن تقودوا إخوتكم إلى المسيح. آمين. وليرافقكم القديس بطرس بالسلطة التي أوكلها المسيح إليه، والقديس بولس بقوة كلمته كمعلمين وشفيعين لكي تبلغوا إلى المجد الأبدي. آمين. ولترافقكم بركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، وتحل عليكم وترافقكم على الدوام. آمين.

مستمعينا الكرام، نحن عم نقرب صوب نهاية نقلنا المباشر للقداس الإلهي اللي ترأسه قداسة البابا لون الرابع عشر ببازيليك القديس بطرس بمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس. نحن بنرجع نلتقي بعد القداس لها حتى نصلي سوا مع البابا على الساعة 12 صلاة التبشير الملائكي، كمان بمناسبة هذا العيد.

بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع قداس عيد القديسين بطرس وبولس الرسولين، ترأسه قداسة البابا لاوون الرابع عشر. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم نهارا مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع صلاة التبشير الملائكي يتلوها قداسة البابا لاوون الرابع عشر مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بمناسبة عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس. مستمعينا الكرام، صباح الخير عن جديد، وأهلا وسهلا فيكم بنقلنا المباشر لصلاة التبشير الملائكي اللي رح نصليها مع البابا لاوون الرابع عشر بعيد القديسين بطرس وبولس، بعد ما كنا سوا بمباشر القديس يلي ترأسه البابا بهالعيد ومنح خلاله دروع التثبيت لرؤساء الأساقف الجدد بالكنيسة. نستعد هلأ لحتى نصلي صلاة التبشير الملائكي مع البابا لاوون الرابع عشر ونسمع تأمله بهالعيد.

بواسطه بالقديس يلي ترقسوا على الساعة 9:30 اليوم الصبح. البابا حط القديسين بطرس وبولس كمثال لكل مسيحي لحتى نفهم بدورنا نحن كمان كيف فينا نكون رسل وصناع وحدة.

ودعينا لحتى نتطلع على هالقديسين يلي كانوا كمان خدام أسخياء للحقيقة بالمحبة.

طلق البابا من سورة القديس بطرس، صياد السمك يلي كان دايما مهتم على بالحفاظ على الشركة بين الإخوة. ويلي اعترف بقيصرية فيليبوس بأنه يسوع هو ابن الله، وصار اليوم صوت لألنا كلنا بإعلان الإيمان الواحد. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، صباح الخير. نحتفل اليوم بعيد القديسين بطرس وبولس شفيعي مدينة روما. يذكرنا هذا العيد بالرابط الأصيل الذي يجمع في شركة الإيمان والمحبة الكنيسة التي في روما مع كل الكنائس في العالم. إن شهادة هذين الرسولين هي بمثابة ختم للعهد الجديد، فالدماء التي سفكاها في هذه المدينة تكشف إلى أي مدى يصل حب الله الذي وهبنا إياه الرب يسوع. نعم، بفضل كلمتهما واستشهادهما تجذر إنجيل المسيح في روما ليظهر تماما هنا في عاصمة الإمبراطورية قدرته على التجديد، معرفة جديدة بالله وبالكرامة اللامتناهية لكل إنسان، وخبرة جديدة للقوة لا كتصالح

0: dei peccatori perdonati da lui.
1: نحن الخطاة الذين غفر لهم، نحن الذين لسنا كاملين، لكي تتألق نعمته في قصصنا وتتجلى قوته التي تحول الشر إلى خير. أيها الأحباء، ربما ما كان لبطرس وبولس أن يكونا أكثر اختلافا عن بعضهما البعض، مختلفان في الأصل وفي التنشئة وفي الطبع، ولم يكن ذلك قبل دعوتهما فحسب، بل حتى بعدها أيضا لم يجعلهما ربهما الوحيد متشابهين، فكل واحد منهما فهم الإنجيل وبشر به بأسلوب خاص به. وقد أراد الروح القدس إذ يلهم كتاب الكتاب المقدس ألا تخفى خلافاتهما التي تروى لنا في الواقع كبشرى سارة. لكن بطرس وبولس لم يكونا خصمين في جماعة الرسل، بل على العكس أصبحا رمزا للعديد من الاختلافات الأخرى التي يجمعها الروح الواحد في وحدة. وهكذا عاش شفيعا كنيسة روما مخاض الشركة وعرفاها وخدماها وأعلناها كسر للحياة الإلهية. لقد ساهمت شهادتهما بشكل حاسم في جعل الحضور المسيحي في التاريخ يتوق لا إلى التسلط بل إلى الخدمة والوحدة والمصالحة. يمنحنا الرب بشفاعة القديسين بطرس وبولس أن نقدر أكثر فأكثر عالمية الكنيسة وأن ندرك قيمتها في خدمة اللقاء الأخوي بين الأشخاص والشعوب، وأن نتجنب ما يستهلك أو يضر بالشركة، وأن نثابر في المسيرة المسكونية وفي الحوار المتنبه والصريح مع الجميع، لتحمي مريم العذراء سلطانة الرسل دائما شعب الله في روما وفي العالم أجمع. ملاك الرب بشر سيدتنا مريم العذراء فحبلت من الروح القدس.
2: Benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: قالت مريم للملاك: أنا أمة الرب، فليكن لي حسب قولك.
0: Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis.
1: الكلمة صار جسدا وحل فينا.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis sancta.
1: تضرع لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعد المسيح. نسألك اللهم أن تهطل نعمتك على عقولنا، حتى أننا نحن الذين عرفنا تجسد المسيح ابنك ببشارة الملاك نبلغ بواسطة آلامه وصليبه إلى مجد القيامة بالمسيح ربنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defuncti.
1: من أجل الموتى المؤمنين، الراحة الدائمة أعطهم يا رب، ونورك الأزلي فليضئ لهم، فلتسترح نفوسهم بسلام. آمين.
0: Dominus vobiscum.
1: الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن مباركا اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض.

أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، اليوم نحتفل بيوم فلس القديس بطرس. أشكر من كل قلبي جميع الذين بمساهماتهم يعددون خدمتي كخليفة بطرس لنواصل السير معا في الإيمان وفي الشركة. في عيد شفيعينا أتوجه بأطيب الأمنيات إلى سكان روما وجميع الذين يعيشون في هذه المدينة. يتوجه الفكر أيضا مع الصلاة إلى المرضى والأشخاص الوحيدين والسجناء، وأشكر كهنة الرعاية وجميع الكهنة والراهبات والرهبان الذين يعملون في روما، لأنهم بحضورهم وخدمتهم اليومية يحافظون على قلبها المسيحي الكبير. أحيي المتطوعين لبرولوكو إيطاليا الذين صنعوا لفيوراتا في ساحة القديس بطرس. شكرا. كما أشكر الذين ينظمون لجيراندولا دي كاسل سانتانجيلو التي ستخصص هذا العام للقديس فرانسيس ولنشيد المخلوقات. يسعدني أيضا أن أستقبل أخويتين، أخوية إسبانيا من سامورا وأخوية أرتينا. أحيي الأشخاص، أحيي المشردين الموجودين اليوم في ساحة القديس بطرس ليوزعوا صحيفة لوسيرفاتوري دي سترادا، وهي تابعة لصحيفة لوسيرفاتوري الرومانو. عيد مبارك للجميع.

0: ora possiamo chiudere fino a due minuti.
1: مستمعينا الكرام، نحن وصلنا لنهايتنا للمباشر معكم اليوم. نلتقي ببرامجنا اليومية. بحييكم جميعا وبتمنى لكم أحد مبارك. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع صلاة التبشير الملائكي تلها قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة. نتمنى لكم يوما مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: ترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين القداس الإلهي الاحتفالي في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان بمناسبة عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس شفيعي روما. منح خلاله دروع التثبيت لرؤساء الأساقفة الجدد، ودعا الأبو الأقدس في عظته المؤمنين والرعاة إلى الاقتداء بمثال عموديه الكنيسة في بناء الوحدة وصون الشركة الكنسية، مشددا على أن الرسالة الكنسية اليوم تتطلب الانفتاح والإصغاء بروح المحبة والحقيقة. قال البابا لاوون الرابع عشر: نحيي اليوم في عيد واحد ذكرى القديسين بطرس وبولس شفيعي مدينة وأبرشية روما. أحدهما اختاره يسوع راعيا لقطيعه، والآخر اصطفاه رسولا للأمم. وإننا نكرم فيهما عمودين من أعمدة الكنيسة. تابع الأبو الأقدس يقول: إن بطرس حارس شعب الله يظهر لنا مرارا وتكرارا في العهد الجديد، وهو منكب على صون الشركة بين الأخوة، فهو الذي يقول للمعلم على بحيرة الجليل بعد ليلة من العمل الذي بدأ غير مجدان: تعبنا طوال الليل ولم نصب شيئا، ولكني بناء على قولك أرسل الشباك ويعود إلى عرض البحر أخذا الآخرين معه. وهو أيضا الذي يقول للمسيح في وقت تراجع فيه الكثيرون عن الرب بعد الخطاب الصارم عن خبز الحياة: يا رب إلى من نذهب؟ وكلام الحياة الأبدي عندك. وبقي ثابتا مع الأحد عشر الآخرين، وهو دائما الذي اعترف في قيصرية بأن يسوع هو ابن الله، فصار صوتا للجميع في إعلان الإيمان الواحد كما سمعنا في الإنجيل. وحتى بعد القيامة وعلى ضفاف البحيرة كان هو أول من أسرع للوصول إلى المسيح الذي ألقى بنفسه في الماء وسبح مسابقا للآخرين ليجدد بتواضع محبته وينال تثبيت رسالته. أضاف الحبر الأعظم يقول: وقد بقي بطرس أمينا لهذه الرسالة حتى عندما كادت مسألة قبول الوثنيين غير المختونين لنيل سر معمودية في أورشليم. على سبيل المثال أن تقسم الجماعة، فجمع الإخوة وأصغى إليهم، وفي النهاية بإرشاد من الروح القدس اتخذ قرارا محافظا على الشركة ومفتتحا حقبة جديدة لشعب الله بأكمله، حيث أكد قائلا: نحن نؤمن أننا بنعمة الرب يسوع ننال الخلاص كما ينال الخلاص هؤلاء أيضا. تابع الأبو الأقدس يقول: إن هذه الشهامة لا تعني أن بطرس كان كاملا، فخلال آلام الرب أنكر معلمه ليفيض بعد ذلك بدموع توبة صادقة. وبولس نفسه في ظروف مختلفة عاتبه على عدم اتساق بعض تصرفاته، ومع ذلك فقد عرف كيف يعترف بأخطائه ويرتد عنها بدون أن يفقد عزيمته أو يتوانى عن رسالة إعلان الإنجيل وجمع قطيع المسيح، وصولا إلى بذل حياته شهيدا هنا في روما على مقربة من المكان الذي نحن فيه الآن. إن هذه العناية الأمينة والصبورة بالوحدة تتجسد بوضوح في رمز المفاتيح الذي غالبا ما نربطه به. فالمفتاح في الواقع لا يحطم الأبواب بل يفتحها ويغلقها، باحثا في داخلها عن الرافعات الصحيحة ومواكبا حركتها لكي تنحل العقد وتتحرك المزاليج وتدور الأبواب بحرية على مفاصلها، واصلة بين الفسحات محولة الغرف المعزولة الكثيرة إلى بيت واحد دافئ ومضياف. وبالطريقة عينها فإن الشركة في الكنيسة لا تبنى بالتمسك المتعنت بالمواقف الشخصية، بل بالبحث في قلوب الجميع عن نقاط اللقاء في الحقيقة والتي تحت نورها وحده يصبح كل فرد أداة نمو للآخر. أضاف الحبر العظم يقول: ويمكننا أن نقرأ في هذا المنظور المهمة التي أوكلها الرب إلى بطرس وخلفائه لمنفعة شعب الله المقدس بأكمله، وهي الإصغاء بمعونته إلى صوت كل فرد وتمييز الإلهامات وقيادة المسيرات وتقويم الأخطاء والتعليم والتشجيع وحث الإخوة ومرافقتهم لكي يتعاونوا بطاعتهم لعمل الروح الواحد في خلاص بعضهم بعضا وخلاص البشرية جمعاء. إن مثال بطرس هو دعوة أيضا لكل مسيحي ليكون صانعا للوحدة، واضعا الله في محور حياته ومقتربا من إخوته، متنبها إلى شؤونهم واحتياجاتهم ليعيش معهم في المحبة لتعلن البشارة على أحسن وجه. تابع لابلغدس يقول: هذا هو أيضا تعليم بولس الرسول العظيم الآخر الذي نحتفل به اليوم، والمبشر الدؤوب بالبشرة السارة، وله هو الآخر رموزه المميزة الكتاب والسيف، اللذان يرتبطان ارتباطا وثيقا. ويشرح ذلك جيدا كاتب الرسالة للعبرانيين إذ يقول: إن كلام الله حي ناجع، أمضى من كل سيف ذو حدين، ينفذ إلى ما بين النفوس والروح، ما بين الأوصال والمخاخ، وبوسعه أن يحكم على خواطر القلب وأفكاره. هذا ما صنعه الله في قلب الشاب شاول إذ غمره بنعمته وقاده أولا ليعتنق الإنجيل حاملا اسما جديدا، ثم ليعلنه في العالم أجمع، وأخيرا ليشهد له مثل بطرس في هذه المدينة نفسها ويبذل حياته لأجله. لقد سمح رسول الأمم بأن تحوله قوة كلمة الله التي انتشلته من العنف لتقوده إلى درب المحبة. أضاف الحبر الأعظم يقول: وكان القديس أغسطينوس في تعليقه على ارتداده ورسالته يقول: بينما كان سائرا إلى دمشق وقلبه يرتجف بالتهديد والقتل، دعي باسمه وطرح أرضا من قبل صوت سماوي، أي من الكلمة المتجسد الذي كان يدعوه. وأضاف: لقد أخذه الله مضطهد الكنيسة وجعل منه رسول سلام، غفر له خطاياه كلها، وقام في خدمة يملك فيها القدرة على غفران خطايا الآخرين. تابع لابلغدس يقول: أيها الأعزاء، إن من الأهمية بمكان لنا اليوم أن نتطلع إلى هذين القديسين بطرس وبولس لكي نفهم كيف نكون بدورنا رسلا وصناع وحدة وخداما أسخياء للحقيقة في المحبة، وبهذه الروح نستعد لعيش الرتبة الطقسية القديمة والمؤثرة، رتبة تسليم درع التثبيت لرؤساء الأساقفة. إن هذه الأشرطة المصنوعة من الصوف الأبيض والمزدانة بالصلبان تعبر في الواقع عن التزام كل راعي، بل وكل مسيحي، بأن يحمل على كتفيه الإخوة والأخوات الموكلين إليه كحبلان في قطيع الرب، أن يضحي من أجلهم بالطاقة والوقت والجهد، بل وبالحياة أيضا، لكي يصل الإنجيل للجميع ويجد العالم بأسره في التناغم والوئام. وختم البابا لاوين الرابع عشر عزته بالقول: وبهذه المشاعر يسعدني أن أتوجه بتحية القلبية إلى أعضاء وفد البطريركية المسكونية في القسطنطينية الذي أرسله الأخ العزيز صاحب القداسة البطريرك بارتولوماوس، والذي يترأسه المطران إيمانويل أداماكيس متروبوليت خلقدونيا، لنصلي إلى القديسين بطرس وبولس لكي يعضدانا في مسيرة الشركة على خطى المخلص. فهذه هي الدرب التي خطها هو، هذا ما صلى من أجله إلى الآب في العشاء الأخير، والغاية التي علمنا أن نتوق إليها برجاء واثق. بمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس شفيعي روما، تلا قداسة البابا لاوين الرابع عشر ظهر اليوم الاثنين صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى لابلغدس كلمة قال فيها: نحتفل اليوم بعيد القديسين بطرس وبولس شفيعي مدينة روما. يذكرنا هذا العيد بالرابط الأصيل الذي يجمع في شركة الإيمان ومحبة الكنيسة التي في روما مع كل الكنائس العالم الأخرى. تابع لابلغدس يقول: إن شهادة هذين الرسولين هي بمثابة ختم للعهد الجديد، فالدماء التي سفكاها في هذه المدينة تكشف إلى أي مدى يصل حب الله الذي وهبنا إياه الرب يسوع. نعم، بفضل كلمتهما واستشهادهما تجذر إنجيل المسيح في روما ليظهر تماما هنا في عاصمة الإمبراطورية قدرته على التجديد. معرفة جديدة بالله وبالكرامة اللامتناهية لكل إنسان، وخبرة جديدة للقوة لا كالتسلط بل كخدمة للحياة. أضاف الحبر الأعظم يقول: واليوم أيضا يحضر الرب الذي مات وقام محبة بنا في شهوده، ويصل إلى المراكز والضواحي وإلى العواصم والأقاليم النائية من خلال الأصوات والوجوه والخيارات الشجاعة للذين استجابوا لدعوته: اتبعني. وهكذا يشركنا يوم العيد هذا في رسالة بطرس وبولس، أي في رسالة يسوع نفسه: إن الله يثق بنا نحن الخطأ الذين غفر لهم، نحن الذين لسنا كاملين، لكي تتألق نعمته في قصصنا وتتجلى قوته التي تحول الشر إلى الخير. تابع لبلقدس يقول: أيها الأحباء، ربما كان لبطرس وبولس أن يكونا أكثر اختلافا عن بعضهما البعض، مختلفان في الأصل وفي التنشئة وفي الطبع، ولم يكن ذلك قبل دعوتهما فحسب، بل حتى بعدها أيضا لم يجعلهم ربهما الوحيد متشابهين. فكل واحد منهما فهم الإنجيل وبشر به بأسلوب خاص به، وقد أراد الروح القدس إذ يلهم كتاب الكتاب المقدس ألا تخفى خلافاتهما التي تروى لنا في الواقع كبشرة سارة. لكن بطرس وبولس لم يكونا خصمين في جماعة الرسل، بل على العكس أصبحا رمزا للعديد من الاختلافات الأخرى التي يجمعهما الروح الواحد في الوحدة. وهكذا عاش شفيعا كنيسة روما مخاض الشركة، وعرفاها وخدماها وأعلناها كسر للحياة الإلهية. لقد ساهمت شهادتهما بشكل حاسم في جعل الحضور المسيحي في التاريخ يتوق لا إلى التسلط، بل إلى الخدمة والوحدة والمصالحة. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: ليمنحنا الرب بشفاعة القديسين بطرس وبولس أن نقدر أكثر فأكثر عالمية الكنيسة، وأن ندرك قيمتها في خدمة اللقاء الأخوي بين الأشخاص والشعوب، وأن نتجنب ما يستهلك أو يضر بالشركة، وأن نثابر في المسيرة المسكونية وفي الحوار المتنبه والصريح مع الجميع، لتحمي مريم العذراء سلطانة الرسل دائما شعب الله في روما وفي العالم أجمع.
2: نشرت الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة بيانا عرفت فيه بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الفاتيكانية المعنية بقضايا الذكاء الاصطناعي، وذلك في 17 من حزيران يونيو الجاري. وكان قداسة البابا لون الرابع عشر قد وافق في رسالة صدرت في 16 من أيار مايو المنصرم على تأسيس هذه اللجنة من قبل الكاردينال مايكل تشيرني، عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، والذي يصبح منسقا للجنة، والتي تضم أعضاء من باقي الدوائر الفاتيكانية والأكاديميات الحبرية، وتهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات والمشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك سياسات استخدام هذه التكنولوجيا من قبل الكرسي الرسولي. وأوضح البيان أن الاجتماع الأول قد عقد بمشاركة ممثلي الدوائر الفاتيكانية، عقيدة الإيمان، الثقافة والتربية، الاتصالات، وخدمة التنمية البشرية المتكاملة، وأيضا ممثلي الأكاديميات الحبرية للحياة، العلوم، والعلوم الاجتماعية. وقد هدف الاجتماع الأول إلى تقاسم هذه المبادرة وتحديد الأولويات المشتركة ووضع الخطوات الأولى لمسيرة تسعى حسب ما تابع البيان إلى تعزيز رؤية لذكاء اصطناعي في خدمة الكرامة البشرية، الخير العام، ورسالة الكنيسة. وعرف البيان بأن الدائرة المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة قد كلفت بتنسيق عمل اللجنة خلال السنة الأولى لنشاطها، وقد سلط عميد الدائرة الكاردينال مايكل تشيرني في مداخلته خلال الاجتماع الضوء على أربعة جوانب لها أهمية خاصة في التطور الحالي للذكاء الاصطناعي، ألا وهي السرعة غير المسبوقة لهذا التطور، تأثيره على كرامة الإنسان، الحوار المتنامي بين الكنيسة وقطاع التكنولوجيا، ثم أصداء الرسالة العامة الأولى للبابا لون الرابع عشر الإنسانية الرائعة في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي. هذا وقد شهد الاجتماع اهتماما خاصا بضرورة أن ترافق بتمييز ظاهرة توفر فرصا كبيرة، ولكنها تتضمن أيضا مخاطر وتحديات أخلاقية، اجتماعية، ثقافية، وبيئية تتزايد أهميتها. وتبع بيان دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة مشيرا إلى أن ممثلي الدوائر والمؤسسات المشاركين في الاجتماع الأول للجنة قد عرفوا كل منهم بنشاطاتها وتأملاتها حول الذكاء الاصطناعي، حيث تمت الإشارة إلى دراسات ومبادرات خصصت لتبعات الذكاء الاصطناعي العلمية والاجتماعية والأخلاقية والتكنولوجية. وتم التذكير من جهة أخرى بالمسيرة التي كانت قد انطلقت بمؤتمر حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وبما عرف بنداء روما من أجل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وذكر المشاركون أيضا بتأملات البابا لون الرابع عشر حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والسلام، وذلك في رسالته لمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026. ومن بين ما ناقش المشاركون في الاجتماع دور اللجنة الجديدة، وقد اتفق الجميع على ضرورة توفير خدمة مزدوجة، تعزيز التنسيق الداخلي وتقاسم المعلومات والتأمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في هيئات الكرسي الرسولي من جهة، وتقديم مرجعية للتمييز ودعم المبادرات العديدة التي يتم إطلاقها في هذا المجال من جهة أخرى. وشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على حوار مع العالم الأكاديمي والعلمي والشركات ومع مجالس الأساقفة، كما وتمت الإشارة إلى فكرة تأسيس موقع خاص على شبكة إنترنت كوسيلة مفيدة لتقاسم المبادرات ونشر المعلومات. هذا وستعمل اللجنة على تحديد تدريجي لأسلوب ممارسة نشاطها، ويمكن أن تتضمن الخطوات الأولى فهرسة للمبادرات القائمة بالفعل، جمع المواضيع التي تطرحها الهيئات المختلفة، والعمل على وضع خطوط توجيهية لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل الكرسي الرسولي.
3: لمناسبة مرور 100 عام على تأسيس أول مقاطعة كنسية في ليتوانيا، ترأس أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، ترأس قداسا احتفاليا في كاتدرائية كاونس، حمل في مضمونه رسالة روحية وتاريخية ربطت بين ذاكرة الشهادة التي عاشها الشعب الليتواني ومعاناة الشعوب اليوم لاسيما في أوكرانيا. توقف جالاجر في عادته عند تاريخ ليتوانيا خلال حقبة الاضطهاد السوفيتي، مشيرا إلى أن الشعب الليتواني سار في طريق الشهادة متكئا على إيمانه العميق وعلى شفاعة العذراء مريم التي يحتل تكريمها مكانة بارزة في الحياة الروحية للبلاد. وأكد أن الكنيسة الجامعة مدعوة اليوم أيضا إلى أن تلجأ إلى مريم كملجأ ومرشدة، خصوصا في هذه المرحلة التي وصفها بأنها زمن كوارث كبرى وجراح عميقة خلفتها الحروب، وفي مقدمتها الحرب المستمرة في أوكرانيا. من هذا المنطلق رفع المسؤول الفاتيكاني صلاة خاصة من أجل الشعوب المتألمة نتيجة النزاعات، داعيا إلى نعمة سلام منزوع السلاح ومجرد من العنف، وهو تعبير يعكس رؤية الكرسي الرسولي لسلام حقيقي يقوم على المصالحة والعدالة لا على توازنات القوة أو منطق الحرب. وتزامن هذا الاحتفال مع الذكرى المئوية للوثيقة الرسولية ليتوانوريوم جينتي التي أصدرها البابا بيوس الحادي عشر عام 26 من القرن الماضي. وأشار جالاجر إلى أن هذا الحدث التاريخي يمثل محطة مفصلية في حياة الكنيسة الليتوانية التي استطاعت رغم عقود من القمع أن تحافظ على هويتها وإيمانها. في سياق تأمله بقراءات الأحد الثالث عشر من الزمن العادي، شدد جالاجر على أهمية شهادة القديسين، معتبراً أنهم يشكلون مثالا حيا للمؤمنين لأنهم أفسحوا المجال لكلمة الله في قلوبهم، متخلين عن المصالح الشخصية والهموم التي قد تخنق الإيمان. كما توقف سيادته عند التضحيات الجسيمة التي قدمتها الكنيسة الليتوانية خلال القرن الماضي، مذكرا بأن آلاف الكهنة والرهبان والرهبات والمؤمنين تعرضوا للترحيل إلى معسكرات الاعتقال في سيبيريا، حيث كتبوا صفحات مؤثرة من الصمود والإيمان. واعتبر سيادته أن تلك الحقبة تمثل شاهدا حيا على فشل الأنظمة الشمولية في القضاء على الكنيسة. بعدها استعاد جالاجر رمزية تلة الصلبان، وذلك الموقع الشهير في ليتوانيا الذي يضم عشرات الآلاف من الصلبان، وقد تحول إلى رمز للمقاومة الروحية والوطنية. مع العلم أن هذه الصلبان أقيمت في البداية تخليداً لضحايا الانتفاضات ضد الإمبراطورية الروسية في القرن 19، ثم أصبحت لاحقاً رمزاً لذكرى ضحايا النظام السوفيتي. وذكر سيادته بأن البابا يوحنا بولس الثاني وصف هذا المكان خلال زيارته عام 93 بالكولوسيوم الحديث، بعدما تعرض مراراً للهدم على يد السلطات الشيوعية. وأكد جالاجر أن كلمة الله لم تبقى مجرد تعليم نظري في تاريخ الشعب الليتواني، بل تجسدت في حياة شهدائه وآلامهم، مستشهدا بمقولة ترتوليان الشهيرة: دم الشهداء هو بذار مسيحيين جدد. ورأى سيادته في تاريخ الكنيسة الليتوانية دليلا واضحا على صدق هذه العبارة، حيث أثمرت المعاناة حياة إيمانية متجددة عبر الأجيال. في ختام عظته أكد جالاجر أن الاحتفال بالذكرى المئوية لنشأة المقاطعة الكنسية ليس مجرد استذكار للماضي، بل هو فرصة لتجديد الشكر لله على الأعمال العظيمة التي صنعها في كنيسة الشهداء، وتعزيز الرجاء في مواصلة المسيرة الإيمانية نحو السماء، مستمدين القوة من تاريخ الصمود والشهادة والإيمان الراسخ.
0: نسأل للجميع أن يصلوا من أجل من يعانون، وكذلك من أجل من يقدمون المساعدة. هذا ما قاله المطران خوسيه لويس أزواج أيالا، رئيس كاريتاس فنزويلا، وذلك في حديث مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، مسلطا الضوء على اللحظات العصيبة التي تعيشها البلاد عقب الزلزالين العنيفين اللذين وقعا يوم الأربعاء الماضي 24 حزيران يونيو. وشدد رئيس كاريتاس فنزويلا على ضرورة تكثيف عمليات البحث عن الذين قد لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، وقال إن أشخاصا كثيرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى انهيار العديد من المباني السكنية. وأضاف رئيس كاريتاس فنزويلا أن آلاف الأشخاص يتواجدون في الساحات العامة خوفا من هزات ارتدادية قد تتسبب في انهيار مبان وبنى تحتية أخرى تعرضت لأضرار جسيمة بسبب هذين الزلزالين. وتابع المطران حديثه مسلطا الضوء أيضا على عمل كاريتاس فنزويلا من أجل تقديم المساعدة في المناطق المتضررة من الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء الماضي، وأضاف: كهيئة كاريتاس نسعى إلى تقديم المساعدة للجميع قدر الإمكان حتى يتمكنوا من تجاوز هذه الأزمة. وأطلق المطران خوسيه لويس أزواج أيالا، رئيس كاريتاس فنزويلا، أطلق نداء للمساهمة في جمع التبرعات والمواد الغذائية ومعدات الإسعافات الأولية. كما وشكر رئيس كاريتاس فنزويلا في ختام حديثه مع وسائل الأعلام الفاتيكانية جميع من عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفنزويلي في هذه اللحظات العصيبة التي تعيشها البلاد، وقال: نطلب من الجميع أن يصلوا من أجل البلاد ومن أجل من يعانون، وكذلك من أجل من يقدمون المساعدة. وكانت كاريتاس فنزويلا قد دعت في بيان نشرته إلى الإسهام بسخاء لدعم شبكة التضامن التي تم إطلاقها من أجل مساعدة المتضررين من الزلزالين اللذين ضربا البلاد. إلى ذلك أعرب مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب في رسالة نشرها عن قربه الروحي وتضامنه الأخوي مع مجلس أساقفة فنزويلا والشعب الفنزويلي. ورفع مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب الصلاة إلى الله كي يعضد العائلات التي تعاني من تبعات هذين الزلزالين وجميع من يعملون بسخاء من أجل تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين من هذين الزلزالين. كما وأعرب مجلس وصاكفة أمريكا اللاتينية والكاريب في الرسالة التي نشرها يوم الخميس الماضي 25 حزيران يونيو، أعرب عن قربه الأخوي من الفنزويليين المقيمين خارج وطنهم القلقين على أوضاع عائلاتهم وأقاربهم، وأمل أن يجدوا في تضامن الكنيسة العزاء والرجاء النابعين من الإنجيل. إلى ذلك أعربت مجالس أساقفة أمريكا اللاتينية من خلال رسائل وجهتها عن قربها وتضامنها مع مجلس أساقفة فنزويلا في هذه اللحظات العصيبة التي تعيشها البلاد.
4: لنسر معا خطوة بخطوة مع البابا، لنكن عونا للبابا في رسالته، رسالة السلام والرجاء والمحبة. كن سندا للأب الأقدس، وتبرع لفلس القديس بطرس. زوروا الموقع www.obolodisanpietro.va.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: ترأس قداسة البابا لاوين الرابع عشر صباح اليوم الاثنين القداس الإلهي الاحتفالي في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان بمناسبة عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس شفيعي روما. منح خلاله دروع التثبيت لرؤساء الأساقفة الجدد، ودعا الأب الأقدس في عظته المؤمنين والرعاة إلى الاقتداء بمثال عمودي الكنيسة في بناء الوحدة وصون الشركة الكنسية، مشددا على أن الرسالة الكنسية اليوم تتطلب الانفتاح والإصغاء بروح المحبة والحقيقة. قال البابا لاوين الرابع عشر: نحيي اليوم في عيد واحد ذكرى القديسين بطرس وبولس شفيعي مدينة وأبرشية روما. أحدهما اختاره يسوع راعيا لقطيعه، والآخر اصطفاه رسولا للأمم، وإننا نكرم فيهما عمودين من أعمدة الكنيسة. تابع الأب الأقدس يقول: إن بطرس حارس شعب الله يظهر لنا مرارا وتكرارا في العهد الجديد، وهو منكب على صون الشركة بين الأخوة، فهو الذي يقول للمعلم على بحيرة الجليل بعد ليلة من العمل الذي بدأ غير مجدان: تعبنا طوال الليل ولم نصب شيئا، ولكني بناء على قولك أرسل الشباك ويعود إلى عرض البحر أخذا الآخرين معه. وهو أيضا الذي يقول للمسيح في وقت تراجع فيه الكثيرون عن الرب بعد الخطاب الصارم عن خبز الحياة: يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدي عندك. وبقي ثابتا مع الأحد عشر الآخرين، وهو دائما الذي اعترف في قيصرية بأن يسوع هو ابن الله، فصار صوتا للجميع في إعلان الإيمان الواحد كما سمعنا في الإنجيل. وحتى بعد القيامة وعلى ضفاف البحيرة كان هو أول من أسرع للوصول إلى المسيح الذي ألقى بنفسه في الماء وسبح مسابقا الآخرين ليجدد بتواضع محبته وينال تثبيت رسالته. أضاف الحبر الأعظم يقول: وقد بقي بطرس أمينا لهذه الرسالة حتى عندما كادت مسألة قبول الوثنيين غير المختونين لنيل سر معمودية في أورشليم. على سبيل المثال أن تقسم الجماعة، فجمع الإخوة وأصغى إليهم، وفي النهاية بإرشاد من الروح القدس اتخذ قرارا محافظا على الشركة ومفتتحا حقبة جديدة لشعب الله بأكمله، حيث أكد قائلا: نحن نؤمن أننا بنعمة الرب يسوع ننال الخلاص كما ينال الخلاص هؤلاء. وأيضا تابع الأب الأقدس يقول: إن هذه الشهامة لا تعني أن بطرس كان كاملا، فخلال آلام الرب أنكر معلمه ليفيض بعد ذلك بدموع توبة صادقة. وبولس نفسه في ظروف مختلفة عاتبه على عدم اتساق بعض تصرفاته، ومع ذلك فقد عرف كيف يعترف بأخطائه ويرتد عنها بدون أن يفقد عزيمته أو يتوانى عن رسالة إعلان الإنجيل وجمع قطيع المسيح، وصولا إلى بذل حياته شهيدا هنا في روما على مقربة من المكان الذي نحن فيه الآن. إن هذه العناية الأمينة والصبورة بالوحدة تتجسد بوضوح في رمز المفاتيح الذي غالبا ما نربطه به، فالمفتاح في الواقع لا يحطم الأبواب بل يفتحها ويغلقها، باحثا في داخلها عن الرافعات الصحيحة ومواكبا حركتها لكي تنحل العقد وتتحرك المزاليج وتدور الأبواب بحرية على مفاصلها، واصلة بين الفسحات محولة الغرف المعزولة الكثيرة إلى بيت واحد دافئ ومضياف. وبالطريقة عينها فإن الشركة في الكنيسة لا تبنى بالتمسك المتعنت بالمواقف الشخصية، بل بالبحث في قلوب الجميع عن نقاط اللقاء في الحقيقة والتي تحت نورها وحده يصبح كل فرد أداة نموا للآخر. أضاف الحبر الأعظم يقول: ويمكننا أن نقرأ في هذا المنظور المهمة التي أوكلها الرب إلى بطرس وخلفائه لمنفعة شعب الله المقدس بأكمله، وهي الإصغاء بمعونته إلى صوت كل فرد وتمييز الإلهامات وقيادة المسيرات وتقويم الأخطاء والتعليم والتشجيع وحث الإخوة ومرافقتهم لكي يتعاونوا بطاعتهم لعمل الروح الواحد في خلاص بعضهم بعضا وخلاص البشرية جمعاء. إن مثال بطرس هو دعوة أيضا لكل مسيحي ليكون صانعا للوحدة، واضعا الله في محور حياته ومقتربا من إخوته، متنبها إلى شؤونهم واحتياجاتهم ليعيش معهم في المحبة لتعلن البشارة على أحسن وجه. تابع لبلغدس يقول: هذا هو أيضا تعليم بولس الرسول العظيم الآخر الذي نحتفل به اليوم، والمبشر الدؤوب بالبشرة السارة، وله هو الآخر رموزه المميزة الكتاب والسيف، اللذان يرتبطان ارتباطا وثيقا. ويشرح ذلك جيدا كاتب الرسالة للعبرانيين إذ يقول: إن كلام الله حي ناجع، أمضى من كل سيف ذو حدين، ينفذ إلى ما بين النفوس والروح، ما بين الأوصال والمخاخ، وبوسعه أن يحكم على خواطر القلب وأفكاره. هذا ما صنعه الله في قلب الشاب شاول إذ غمره بنعمته وقاده أولا ليعتنق الإنجيل حاملا اسما جديدا، ثم ليعلنه في العالم أجمع، وأخيرا ليشهد له مثل بطرس في هذه المدينة نفسها ويبذل حياته لأجله. لقد سمح رسول الأمم بأن تحوله قوة كلمة الله التي انتشلته من العنف لتقوده إلى درب المحبة. أضاف الحبر الأعظم يقول: وكان القديس أغسطينوس في تعليقه على ارتداده ورسالته يقول: بينما كان سائرا إلى دمشق وقلبه يرتجف بالتهديد والقتل، دعي باسمه وطرح أرضا من قبل صوت سماوي، أي من الكلمة المتجسد الذي كان يدعوه. وأضاف: لقد أخذه الله مضطهد الكنيسة وجعل منه رسول سلام، غفر له خطاياه كلها، وقام في خدمة يملك فيها القدرة على غفران خطايا الآخرين. تابع لبلغدس يقول: أيها الأعزاء، إن من الأهمية بمكان لنا اليوم أن نتطلع إلى هذين القديسين بطرس وبولس لكي نفهم كيف نكون بدورنا رسلا وصناع وحدة وخداما أسخياء للحقيقة في المحبة، وبهذه الروح نستعد لعيش الرتبة التقصية القديمة والمؤثرة، رتبة تسليم درع التثبيت لرؤساء الأساقفة. إن هذه الأشرطة المصنوعة من الصوف الأبيض والمزدانة بالصلبان تعبر في الواقع عن التزام كل راعي بل وكل مسيحي بأن يحمل على كتفيه الإخوة والأخوات الموكلين إليه كحبلان في قطيع الرب، أن يضحي من أجلهم بالطاقة والوقت والجهد، بل وبالحياة أيضا، لكي يصل الإنجيل للجميع ويجد العالم بأسره في التناغم والوئام. وختم البابا لاون الرابع عشر عزته بالقول: وبهذه المشاعر يسعدني نتوجه بتحية القلبية إلى أعضاء وفد البطريركية المسكونية في القسطنطينية، الذي أرسله الأخ العزيز صاحب القداسة البطريرك بارتولوماوس، والذي يترأسه المطران إيمانويل أداماكيس متروبوليت خلقدونيا، لنصلي للقديسين بطرس وبولس لكي يعضدانا في مسيرة الشركة على خطى المخلص. فهذه هي الدرب التي خطها هو، هذا ما صلى من أجله إلى الآب في العشاء الأخير، والغاية التي علمنا أن نتوق إليها برجاء واثق. بمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس شفيعي روما، تلا قداسة البابا لاون الرابع عشر ظهر اليوم الاثنين صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى لبلغدس كلمة قال فيها: نحتفل اليوم بعيد القديسين بطرس وبولس شفيعي مدينة روما. يذكرنا هذا العيد بالرابط الأصيل الذي يجمع في شركة الإيمان ومحبة الكنيسة التي في روما مع كل الكنائس العالم الأخرى. تابع لبلغدس يقول: إن شهادة هذين الرسولين هي بمثابة ختم للعهد الجديد، فالدماء التي سفكاها في هذه المدينة تكشف إلى أي مدى يصل حب الله الذي وهبنا إياه الرب يسوع. نعم، بفضل كلمتهما واستشهادهما تجذر إنجيل المسيح في روما ليظهر تماما هنا في عاصمة الإمبراطورية قدرته على التجديد. معرفة جديدة بالله وبالكرامة اللامتناهية لكل إنسان، وخبرة جديدة للقوة لا كالتسلط بل كخدمة للحياة. أضاف الحبر الأعظم يقول: واليوم أيضا يحضر الرب الذي مات وقام محبة بنا في شهوده، ويصل إلى المراكز والضواحي وإلى العواصم والأقاليم النائية من خلال الأصوات والوجوه والخيارات الشجاعة للذين استجابوا لدعوته: اتبعني. وهكذا يشركنا يوم العيد هذا في رسالة بطرس وبولس، أي في رسالة يسوع نفسه: إن الله يثق بنا نحن الخطأ الذين غفر لهم، نحن الذين لسنا كاملين، لكي تتألق نعمته في قصصنا وتتجلى قوته التي تحول الشر إلى الخير. تابع لبلقدس يقول: أيها الأحباء، ربما كان لبطرس وبولس أن يكونا أكثر اختلافا عن بعضهما البعض، مختلفان في الأصل وفي التنشئة وفي الطبع، ولم يكن ذلك قبل دعوتهما فحسب، بل حتى بعدها أيضا لم يجعلهم ربهما الوحيد متشابهين. فكل واحد منهما فهم الإنجيل وبشر به بأسلوب خاص به، وقد أراد الروح القدس إذ يلهم كتاب الكتاب المقدس ألا تخفى خلافاتهما التي تروى لنا في الواقع كبشرة سارة. لكن بطرس وبولس لم يكونا خصمين في جماعة الرسل، بل على العكس أصبحا رمزا للعديد من الاختلافات الأخرى التي يجمعهما الروح الواحد في الوحدة. وهكذا عاش شفيعا كنيسة روما مخاض الشركة، وعرفاها وخدماها وأعلناها كسر للحياة الإلهية. لقد ساهمت شهادتهما بشكل حاسم في جعل الحضور المسيحي في التاريخ يطوق لا إلى التسلط، بل إلى الخدمة والوحدة والمصالحة. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي بالقول: ليمنحنا الرب بشفاعة القديسين بطرس وبولس أن نقدر أكثر فأكثر عالمية الكنيسة، وأن ندرك قيمتها في خدمة اللقاء الأخوي بين الأشخاص والشعوب، وأن نتجنب ما يستهلك أو يضر بالشركة، وأن نثابر في المسيرة المسكونية وفي الحوار المتنبه والصريح مع الجميع، لتحمي مريم العذراء سلطانة الرسل دائما شعب الله في روما وفي العالم أجمع.
2: نشرت الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة بيانا عرفت فيه بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الفاتيكانية المعنية بقضايا الذكاء الاصطناعي، وذلك في 17 من حزيران يونيو الجاري. وكان قداسة البابا لاوون الرابع عشر قد وافق في رسالة صدرت في 16 من أيار مايو المنصرم على تأسيس هذه اللجنة من قبل الكاردينال مايكل تشيرني، عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، والذي يصبح منسقا للجنة، والتي تضم أعضاء من باقي الدوائر الفاتيكانية والأكاديميات الحبرية، وتهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات والمشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك سياسات استخدام هذه التكنولوجيا من قبل الكرسي الرسولي. وأوضح البيان أن الاجتماع الأول قد عقد بمشاركة ممثلي الدوائر الفاتيكانية، عقيدة الإيمان، الثقافة والتربية، الاتصالات، وخدمة التنمية البشرية المتكاملة، وأيضا ممثلي الأكاديميات الحبرية للحياة، العلوم، والعلوم الاجتماعية. وقد هدف الاجتماع الأول إلى تقاسم هذه المبادرة وتحديد الأولويات المشتركة ووضع الخطوات الأولى لمسيرة تسعى حسب ما تابع البيان إلى تعزيز رؤية لذكاء اصطناعي في خدمة الكرامة البشرية، الخير العام، ورسالة الكنيسة. وعرف البيان بأن الدائرة المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة قد كلفت بتنسيق عمل اللجنة خلال السنة الأولى لنشاطها، وقد سلط عميد الدائرة الكاردينال مايكل تشيرني في مداخلته خلال الاجتماع الضوء على 4 جوانب لها أهمية خاصة في التطور الحالي للذكاء الاصطناعي، ألا وهي: السرعة غير المسبوقة لهذا التطور، تأثيره على كرامة الإنسان، الحوار المتنامي بين الكنيسة وقطاع التكنولوجيا، ثم أصداء الرسالة العامة الأولى للبابا لاوون الرابع عشر، الإنسانية الرائعة في حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي. هذا وقد شهد الاجتماع اهتماما خاصا بضرورة أن ترافق بتمييز، ظاهرة توفر فرصا كبيرة، ولكنها تتضمن أيضا مخاطر وتحديات أخلاقية، اجتماعية، ثقافية، وبيئية تتزايد أهميتها. وتبع بيان دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة مشيرا إلى أن ممثلي الدوائر والمؤسسات المشاركين في الاجتماع الأول للجنة قد عرفوا كل منهم بنشاطاتها وتأملاتها حول الذكاء الاصطناعي، حيث تمت الإشارة إلى دراسات ومبادرات خصصت لتبعات الذكاء الاصطناعي العلمية والاجتماعية والأخلاقية والتكنولوجية. وتم التذكير من جهة أخرى بالمسيرة التي كانت قد انطلقت بمؤتمر حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وبما عرف بنداء روما من أجل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وذكر المشاركون أيضا بتأملات البابا لون الرابع عشر حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والسلام، وذلك في رسالته لمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026. ومن بين ما ناقش المشاركون في الاجتماع دور اللجنة الجديدة، وقد اتفق الجميع على ضرورة توفير خدمة مزدوجة، تعزيز التنسيق الداخلي وتقاسم المعلومات والتأمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في هيئات الكرسي الرسولي من جهة، وتقديم مرجعية للتمييز ودعم المبادرات العديدة التي يتم إطلاقها في هذا المجال من جهة أخرى. وشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على حوار مع العالم الأكاديمي والعلمي والشركات ومع مجالس الأساقفة، كما وتمت الإشارة إلى فكرة تأسيس موقع خاص على شبكة إنترنت كوسيلة مفيدة لتقاسم المبادرات ونشر المعلومات.
3: لمناسبة مرور 100 عام على تأسيس أول مقاطعة كنسية في ليتوانيا، ترأس أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، ترأس قداسا احتفاليا في كاتدرائية كاونس، حمل في مضمونه رسالة روحية وتاريخية ربطت بين ذاكرة الشهادة التي عاشها الشعب الليتواني ومعاناة الشعوب اليوم لا سيما في أوكرانيا. توقف جالاجر في عظته عند تاريخ ليتوانيا خلال حقبة الاضطهاد السوفيتي، مشيرا إلى أن الشعب الليتواني سار في طريق الشهادة متكئا على إيمانه العميق وعلى شفاعة العذراء مريم التي يحتل تكريمها مكانة بارزة في الحياة الروحية للبلاد. وأكد أن الكنيسة الجامعة مدعوة اليوم أيضا إلى أن تلجأ إلى مريم كملجأ ومرشدة، خصوصا في هذه المرحلة التي وصفها بأنها زمن كوارث كبرى وجراح عميقة خلفتها الحروب، وفي مقدمتها الحرب المستمرة في أوكرانيا. من هذا المنطلق رفع المسؤول الفاتيكاني صلاة خاصة من أجل الشعوب المتألمة نتيجة النزاعات، داعيا إلى نعمة سلام منزوع السلاح ومجرد من العنف، وهو تعبير يعكس رؤية الكرسي الرسولي لسلام حقيقي يقوم على المصالحة والعدالة لا على توازنات القوة أو منطق الحرب.
4: لنسر معا خطوة بخطوة مع البابا، لنكن عونا للبابا في رسالته، رسالة السلام والرجاء والمحبة. كن سندا للأب الأقدس، وتبرع لفلس القديس بطرس. زوروا الموقع www.obolodisanpietro.va.

بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.